سلخت لابن الحتتين ونحلتان وحمنا يتكرن كمد إبغام رحيمة حمنا يتكرن كمد يتخاك عكدا حمنا يتكرن كمد يعقوب شليما حمنا يتكرن كمد موشي نبيا حمنا يتكرن كمد أون كانا حمنا يتكرن زيخوت دي يوسف صديقا حمنا يتكرن كمد دافيد ملكا مشيحا حمنا يتكرن كمد بنحس كنا حمنا يتكرن زيلوت دي شلومو ملكا حمنا غمي منخ وצמח بوكناخ حمنا بكيسو بيابين نتنا لمكر كماخ رحم علان حمنا جالي جبورتاح وفروكلان حمنا دينا نبك لنهورا حمنا دينا دي حياة بيك زوعلان حمنا درغ شبي علان حمنا بلا تتبرك يوبد أنا بشين منان حمنا زيبا غشري علان حمنا زخوان حبس لان حمنا حشوم علان تبيبان حمنا تبيبان سيجيان اكتي علان حمنا يتجلجلون وحمخ علان حمنا كيفوش وحمتا ورقزا منان حمنا لا تعبد جميغ علان حمنا محول وشفوك لحوفيل بين العبيان حمنا نور طباخ نغلان حمنا سيد وسمي خبلان حمنا عبدي منا تلتاب حمنا بتخش ما يليت سلوتين حمنا تلوتانا كبل برعفة حمنا تلوتانا كبل سلوتين وبوتين بيدان اكتين حمنا رحمة نشمتين حمنا شتتبتايتي علان حمنا